شوف لي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي ديما تسالي دي